بطنه فيه الله نهر هلوك الله ما أهلوي جلد الفضفة هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي هلوي